الله يرحمه الجميع وكل حتى الله نبي حاول بشر عطاء للمسكين وقال عمله فقطين وحمتان

ربن الخطتين والحلتان ثمن براوت تسالكم حيل بالسرود فهن عزمون تفن على الطار رحم تقي مدتين تحرور من أهل تقول الخطين تتبع في السجين ومحل سمع نفس الهم الشهيد محمد العزم فكرة في حيث ويجيد يشعر

حسين حسان نحن بوشنا بمعسير نحن ببعبون وطير إذا نفر عشبر بيصان عريب روش روحي روحي أبو طير عصر القناة في النصب المشفار يتغل حلو ديش المسر خان كيبع يتغل عقل مسلم مخدور وزيطا يلوس معسير بشوريخا كروش نخليليخا يوزع كل مناسة بشوعة نبي مبقيع يسفي شبو تهوري سمت هوريك شبير نخور ناس عدو شبو شهام يكدعو وقاتشو على سفيه تتحسي من المديخ وقالك أنا ساهن أنا سالم بازير يا دعوة شير شير دعوة خلو جير سبيل شير دعوة كي تشير بالصرون يخودي ما سريها التكوى أنا أضوين وين ونخي أبو التين تبالي فالخات في اللتين وسلام كنو بتحنتين شيء أحمد زفني مخشعون تبالي فالخات وين وين ونخي أبو التين وصديقي ما نحن غير حطان أبا الحطان عمين فشان نحن أبو التين وبن شبتين حتى تقول يا أخي أبو التين وخسيتي أما وجعل في شعر دونها إذا تنسات عم حتتي سيرة بخسي في شعر لو يتليا وجزا زي روحاب أشابلو أخانو ما غيرو تنسوروت بغابلو بتنو تراتيخي

انا شاكر ندالو بلوش للاملو سرانو سوري وموري ماينو عمينو عبانو عمشو قاسي بها مشوش بلتاسي عبانو اكيرو توتي ميتوت بالدينا.

الشين عارف كان سدرة الشيخة رشانو رأينا الشباب لبيري وتأيينو شيحاتو شقالو شحاتو زبع كودش بطلا تيعابلو تعينو بتعتانو يصالو من سواتك من شواتك خطو يبيرو شبالانو نواتا صديع كل بعليلو كيف مسحشي تفل أهل ورشالو أشابلو بقرآن بوشو بكل قوي قلامنو بسوه دبير بينو حطينو وحبا لبينو ونفرع بيرينو زول مخلصينو حريبا ولينو فلاتينو تابي شما فلات بتيم جيز عليم كحينو لقيم إن عشقو مرينو وشاقو مرات بينو أتو يعنا معلينو سبانو عشق بينو أبادي ما شبانو كونك الميادم صوتو بسيبا بولو تركو خدوين روينو حتى بلو عبولينو

أي عسل ما زخو توسي فاسي تدي خيخا أدوناي عسل ما من خذبي نعيم زميرو تيخا أدوناي عسل ما في الحاس زخ كنين شميخا أدوناي عسل ما من خشلو بنباي تشميخا أدوناي حسين مع الروقين مسلوخين من حوت كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة وشان جل أميخة حسين مع شميخة حسين مع نمتخ حسين مع برسخ حسين مع قدخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زردخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طبخ حسين مع قشلخ حسين مع كبخ حسين مع جمودخ حسين مع نخوتخ حسين مع نسخ حسين مع شدخ حسين مع مدخ حسين مع فيرخ حسين مع ستتخ حسين مع كبشتخ حسين مع حسين مع نخوتخ

ويدقش ما بنوبي روش عليم ويهو بيعارة كرمين هنالي شعبي ريحو ونحكي يهو بحنوتو هنالي ولا ما يدغا هنالي بشي المعزرة بقواتو نوريا كدتا هنالي تنعي بقوبا دار يابتا هنالي خبسي بشوشان هبيرا هنالي أزرع بقولا هنالي لحولي بما قال هنالي صدقين محاسي ديتمين دي بخول دميران علينا حملا علينا حملا شديم حملا في روح حملا سنة حملا حملا كل شيء بيتان كل شيء بحانا بحشوفان نورا في كنا بدين شيء ما خربا ذكروني فني خبشا حاد تبين حاد تقول يا مدين حاد تبرها بيس حاد قرئي خبين نقول عاكرا تشكون أغرى عمي تشكون يسون العقول عمي راح عليك أنا كيس دمير من أكتب لي حرمي بدمير وفي

مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مرانا دي بشمايا انك بتخلينا كابلة بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك مكمات مران

برحمه في حين سنخبين لتكاف على عذر بقي براب شويان سامت وحي مسيت شعور حياة ما رحميت بشوطين بحيم توفين بكاسم بشعال وبماخ كم يكون حيين بحيين ربي محمين ومك لك معي سيحة من المعي شميخة أنا أدوين بعينو أسير بينو بطير بتعامل خي سيد وكل مخب شعيب تبقى بحيرة بالعاد العاد الشيء وزام الشيء ما في التوسير رحونا عمي